0: هذه الهاتو
1: هذه الهاتو
0: شقاس قرما
1: شقاس قرما
0: كتشلت كو
1: كتشلت كو
0: عدشي قرما
1: عدشي قرما
0: قفا مجي
1: قفا مجي
0: بطر قلب